0: رمضان إنك أنت الواهب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك قلت وقولك لكم ووعدك صدق وإذا جاءك سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون وقلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها قلت أيضا وقولك لكم ووعدك صدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الدائم بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي اليك امتثالا لامرك وايقانا
1: وعدك فقال وانت خير ما يتوجه اليه قائلا بالمخالي بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تتقبل بعد وتيادي ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الا يا امن والاموات انك مجيب دعوتي وسلم علي وعلى اله وسبي سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يا من ولماذي إنك مجيب دادي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كل لا تكني إلى نفسي أرفعت عيني وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي عليه بآله وسلمي صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التوالي المقبولة المرضية وأن تسلم عليه بآله وسلمي سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو واتباع الحق كل ما لا يهني وأن تسلى أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين
0: يا الله الذي لا إله إلا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما

القرآن صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب العالمين وللمسلمين والمسلمات لا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي وتقبل مني هذين بإذن الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء يا من صل عليه بسلام واقبل بهم على بادي في دوام يا دعاء وديعة لديك فخذ زمامي بها إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والضالين عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا الله زدبدو ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء

0: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا اغفر لنا
1: ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلني بها لك وحدك ولرسولك ولكتابك في السر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركت لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت. آمين آمين آمين آمين. رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبه سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهبت له ما لا ينتهي أبدا هو الذي سمى إخوانه عبد الوهاب
0: سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: ابدا وابلي بجاهي ما يسرني ابدا وكل بجاهي في كل شيء من الاشياء امن يا رب العالمين. اللهم
1: صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وسلمه وطهرني اليوم بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأخيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأخي اسمي اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وأن لا يكتب علي في بقية عمري الكاذبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزي عنام أفضل ما وآله وسد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا سلط بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: mu boole jaamu yàlla ni ko fiq diglee, ak di setal xolam ni ko tasawuf diglee. Serigne Touba nee na xam-xam moo féete kaw jëf, ndax jëf du baax ju fekk teguwul ci xam-xam. Waaye nag xam-xam balaa am njariñ borom da koy jëfee. Serigne Touba nee na wér di yépp mën a àggale jàmbi ci yàlla, kon bu ci diin ak benn, bu ci xeeb benn. Serigne Touba nee na suufi yu dëgg mooy borom xam-xam buy jëfe xam-xamam, te bañ di moy yàlla ci dara, te lépp jëm yàlla rekk tax. Serigne Touba nee na jihad di gën ci jihad yi mooy fexe ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yàlla. Serigne Touba nee na kuy sàkku mbir te farlu ca dana ko am, kuy fëgg buntu te bañ a tàyyi danañu ko. Serigne Touba nee na ku xeexul ak bànneexu bakkanam du mën a am ngërëmal boromam. Serigne Touba nee na lu dul dëgg day naaxsaay. Serigne Touba nee na dëgg rek kay mujj, ndax lu dul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawe kawe.
1: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مضاه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واجعل هذه الأمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون، وجلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

اللهم بحق وجلائك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وهب لنا ذي مهار الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

خلت والأهل عني تفرخت لمن الذي عنه المد يخزي بكيدهم وزنوا زنونا وزنونا أخروا

سخبور وذي الخلب من غلوان هما أكنا دنينا بي الناس صدور خبور لمولايا حمدي راديا هنه الساكرا على سري والقرب

نعمتي وهو بتيبة وإني لجار هناك يزور خاتب وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رداء سرور وخاتبته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تاب لأنفو أعنا وأنت بمديك صلاتي جدير فصل خالق رود الهدالي ما بما أعوب به للبر أنت نزير فصل خالق تجيل أعوبي بمنيتي فساك على المولى الكريم يزير عليك الصلاة منه جل مسلمنا مع الآل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناكلك لي يا من ندى بور أخذني أخذني يا سفيه وسيلتي هنا وقد يوم سماء تمور وخذني من الفجار والبحر هانما إلى البر والأبرار أنت بصير فبصر ذوي الإسلام بها جلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إلي أمور على خير خلق الله برا محمد سفيه الذي كل يقي وينير ما لا والأصحاب أزل عداما ذوي الزب عني كل من سيجور على كل صديقي غدوان ربهم كما خارنا في العار إن يسير على سيفك الفاروخ من ربهم رلا كبير كما قد سب وهو وسير ومنه لسي نورين أبقي رداه كما فأس بالنورين وهو سبور على والد سبتين أسنى ردا كما أباد الهدى بسيفي وهو سير على جملة الأصحاب غدوان ربهم كما جاد من جار بيزك فور بيم أرتجي من مالكي نصر هلا سيسرك بتسليسي عين تجور يسنونني وقتا ترابي لديما أسيرا لهم والكل

وسار سيأتيني والهوى وإني لرب العرش جل أسير أسير إلى ذي البر والبهر هابدا ولست إلى الفجار حود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالأبل المتين مرتلا وبالحرة الأسخل التي هي نور بيسرت من ربي لربي معيدا وأولي النصارى والدور تمر هو الكنز والكبريت وسعد ليونا بيتا في نار هدى وزبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يدير على من بخجا أنا منهم منسرا صلاة تخينيس فايز أزير إني أخاتب الناس ترجمة

الإسلام موعدا لو ما الإسلام والتسدوا لي بخولي يمها يوم الجميع العالمين الجمها ألا ربي سائرا وباتنا حيث أكون رأي

عليه سلام تسليم على ليا جملة الخلق سدوا اليوم في ياسي مجرمون لهم بكوني الدارين عبد الله خديمي عبديمي عبد الله مهد كل مسلم ومسلمة مهر كل مجرم ومجرم.

جالب النيران أو جالب الهارين والخسران لم ينهني در نار الدنيا وقصني باقي بخير سنيا ملكني ما لم يبيوهني وخادني بقاو بالمني كرامتي.

وخطفته بالبقايا صوتي موت الذين كابدوني بدل من نفسي ما نهاني جدل تسعني موتي بقاء الله أبقاني الله.

وببخا يسرح مدى نفعني ولم يدرني ولا يدرني علي كل اولى تسين الابعاد والممات بخواسمي من السمات علمني بقولي الي البيترا في انبياء المرضية لا شك في كونية بالخمين في يوم الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باخ جاني تمين خادمة المناجات من خطي آسال.

لنا يدي الهادي دل علي العلماء والأولياء من لا يسأل إخوتي وأولياء. قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام. هديتي مهجلة كل ملك كان مناسبا واسعى الملك ما تواجها فسأل الله.

نبستو فرا لله جل جلاله بمدح الذي أمداه سسه الحسنى. يرد بجاه الموس تفعلا ولي سمان

إلى المنتقى أوصل سرورا وقدما ومني تقبل خدمتي ولتعزما. أقول إلهي صلي عني وسلما على المنتقى بالحسب من حبه مخبخيم. لو قرنا والا فان اخن في نوال

تباهي مدخل لسي مدحم مرحم وإني إلى الجنات بالبصر منعم رفقت وكل مؤمن مع مسلم إلى الله أمري خادما وهو سلم.

قديما للذي قبل فرجا. سلمت من الأخلاق ترا ما تجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الله.

وقد زحزح الأعداء أهل التجنب. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجا لم يخيبي. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي من الله ربي ورجا لم يخيبي. طلبت رسول الله لي فوق مطلبي.

مكوس مع البرئيم إلهي بجاه المن رخاقت للمنى فليهب سكورا مكوس مع البرئيم لك سكر وتحميد يا خير.

ليصب إلى الجنة خيراً مع الوصي وليحب دوام البصر والأمن سافر لي. ليصب إلى الجنة خيراً مع الوصي وليحب دوام البصر والأمن سافر لي. لقد دار نفسي سا يا وحدي بي

تصوف والفقه يالي بسكر مع صلاتي وبالمدح. هذا يتبع عقدي وتصوفي والفقه عيالي بسكر مع صلاتي وبالمدح. هذا يتبع عقدي وتصوفي والفقه عيالي بسكر مع صلاتي وبالمدح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

تليج فيه الغاز حمدت ربا غنى الناس ما أنزلني من الغناش مدل خاتم من الغاز من بيبا قوة الياس مضى إلى

0: الفراش.
1: إما رسول الله، إما رسول الله، إما رسول الله، أن راس يخلي ونبغي راس ما بدأش يتعلو ما بدأش يتعلو ما بدأ في قمر الناس من آل الأمن والعباس بلا إنجاز من قدر لنا بلا إجاز لا شكور الله يكون باز كلا يمين بالالتماس ولا يكون بلا وسواس وحسن يجي عبد الناس

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم قائما هذا من الأشياء في توسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: لمرسلنا فمرسل الشراء والدواي من عمى العبادة الضواي ليفوت بأمر البلاء ثم على من عشر ما تصمت يا رب لا بد الوباء بالخير
0: محمد تبين الدين أسك سلام يا رب الكريم ولا لياس بسيء الاء احتجازوا نزغى من سيائي وسلم سودائي متقيا او مجيب دائي واسكي ليما من الضرر من شبه الطاعاني معتبر يا ربنا اقبل لنا بجاه قول العالمين الاكرم سن الدين وما بان الاحسن
1: يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا وقبل منا وإيمانا وفزع وجهنا وحسنا يا ربنا ما كان ما نخاف من شر
0: والمزايا رب السماوات والأرض.

0: ونجنا من شرك كل الجن وجل جميع المسلمين القران لنا اعقد احسن صدرا وقل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات بشهاد قدى وقل جميع المسلمين في ارتقاء المسلمات في بيعهد التقى وجل جميع علماء الامنين وقل جميع امنين المغرسين وقل جميع المغرسين الزايدين وقل جميع الزايدين الناشرين وقل جميع الناشرين الشارقين وقل جميع الشارقين الفائزين
1: وابنا يا ربنا بالخدمه بالمسلمين ورغمه وجلهم فناوه وقيره وكفر من اشن وجيره واغنى وبملي وجهك واغنى بلا فلانك وكل جمال اخوتي يوم الزبيب برغم من المسلم من الزبيب وكل لنا ابنا وعناشا شقدت تلد وانفن الله وانا مكارم ما تاب بلا سقاطي وجل سبيلنا يقول كبير وجل كبيرنا ولا تودني ولا تنشئن ولا تحشني ولا تقشني ولا تكبني ولا تبقدني ولا تنفرئته نشير المسلمين قاسين والمؤمنين مؤلسين الزهار اغفر لنا واعطنا بعافيه تكون في الدار متراثيه واغفر لنا واعطنا بعافيه تكون في الدار متراثيه واغفر لنا وعسنا بعافيه تكون في الدار متراثيه ويوقف ثناء النسلاء ونجي كل مسلم ومسلمه وعينا بشيء قتال عند الموت وقام اليوم القيام بالجاي خير من سر الامراض ويحب المؤمن والمغراب محمد الكبير والامام حلم الاماد والاقطاب والسلم الاسم السلمى والما ساب القرماء نجا المذكور بالتائه وعزه بسجيائه والناس ايضا شهداء لا اسراء وزيدا ومن يريد يا من يريد مدد كل دائي فرات ورق من الابشيائي ودم علي في المساء والصبح يا غسل قوس والضراء دين ربنا وجاء المستوى ان شاء الله ان ربنا تنسوى دين وجاء المستوى ان شاء الله ان ربنا تنسوى سبحان ربك رب العزة حمد وسلم على المرسلين والحمد لله

الله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقديمه وبصره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من حمده كله صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا بدار دوك مانا دوك سيدي دوك سيدي يلا مسلم تبا نان يلا مسلم تبا نان يلا مسلم تبا تيرو ساهر نو باتي.

منفردا وليس ينفع نور الله إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بدل البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدقلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة

واسحر بأن يرى دين عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضا سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء

وإني أعزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وشهد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. أما بعد، فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يهب لكل من احتنى به سعادة الدارين ما كفاية همهما، وأن يعذر للجامع معذرة تجعله كمن لم يذنب قط، وأن يعذر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديه يا رحيم يا جامع يا بارئ، إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين، ووفقني وكن لي آمين. أحد صلي وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. أحد صلي وتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا. نافع صلي وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا. نافع صلي وتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين. أحد صلي وتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد. لطيف صلي أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء. لطيف صلي أبدا مع السلام على سراجك الذي جل الظلام. اكتب له في آله والصحبي خير السلامين ووضح لحبي. هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا ممها ملامي. وجه لأفضل الورى محمدي منك بشارات الكريم السمدي. ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي. لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا. اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرا. آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت. هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر. يا الله يا جميل يا باقي هب للمصطفى المنى بغير رهب. صل الصلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشر.
للمنتقى أو سلسلة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع السلام للذي تنمو علاه وسلم مختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله النور الدهر صل وسلم من كل الشهر للمنتقى أوصل بغير اللوم بشارة تخلد كل يوم نوير بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكل ما علي أني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجهه أن ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وجلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة للجميع الحمد بلا شيء يسوني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يلا أصل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي والتكفني بجاهه الرزائل قبل انتحاء قد لي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار وجل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وجل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كسر قلي وجل حقائدي منوراتي وجل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعيذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبح لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان
وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يلا ويا حفيظ صلي بالسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب وهمني أن وقدي. يلا ويا مانه صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وامنح بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاح مع السلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآلي والسهب في الحال وفي المآلي ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر. يا الله ويا أحد صلي بالسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيهنا محمد وآله وسهبه والهمد وجل عقائد بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله ويا محبود صلي أبدا على الذي لك دها وأبدا سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صلي سرمدا على الذي عمره قد همدا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله ويا خير محب ومحام يا من جهلت المنتقى لك أهب صلي وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين الطرا وجل به أمري ردا وبرا. يا الله ويا من قال لي حبك مح حب حبيبك الذي الخير جمع صلي وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وإنك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب ليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينهن الإرهاب. يا الله ويا فتاه صلي سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المحال يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي أنهاتي صلي وسلم سرمدا على النبي رجاي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحب في الحال وفي المآلي والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر وجل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم والتهدنا بك الصراط المستقيم والتغننا بما يصح عن سقيم والتقنا الضلال والإذلال وقل لنا ما الرضا الحلال. يا الله يا بارئ صلي بالسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع سهاب الهمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة وخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلا وتقني الريب واجزب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهري وباتني يا مزهر المظاهر
يا الله ويا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقد له بشارة في قلمي يا الله ويا جميل صل سرمدا مع السلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبجمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر الذات في مره من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق مهوت أني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما سانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرداء والفوز والإحتاق بك كما بك احتلت عتاق بك احتوينا ما لو نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل ولتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهبي لغير نهوي كل ضر يذهبي يا الله صل ولتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذن والنبه وليوجه الردى وزبا إلى سواي كل سويا زبا يا الله يا فاحل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى الرحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رداك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات السافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله ويا أحد صل سرمدا وسلما على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد عبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله ويا نافع صل بسلام على نبيك مزهذه الظلام سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل وجل به هذا النزام خيرا نزم وزهزه لسوانا ضيرا يالله ويا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلمي ومنطقي صدق وقلبي علمي يالله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي يالله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وصحبي بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني أن هأتي بك وصنت أن أزن جهاتي صلي بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال وفي المآلي وصلي يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وتني وجل ممر ظاهرا وباطنا ليطيبا عبدا شكورا قاطنا وصلي يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وصلي يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصلي يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ومن لكن للنفس وطرد العين قبل انتهاء لي لغيري يا معين وجل هوايا تابحا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلمي وكل عاصم من أذى وألمي يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماهم مع العتاب سيدنا محمد وسلمي والآل وصحبي وعظم قلمي عسم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل إلامي ومدادي قاسدا إلى رضاك خير زرح حاسدا وتهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني والتمه ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني الظاهر وباطني مها عن العيوب والمنى ليجمعا وسلي يا كريم ولتسلما على الذي استغثته لي سلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الرغبة في رداك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصلي يا طواب ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسهب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصلي يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك شغلني وليهب حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صلي وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي سخر بكني
كل عسير واهدني ومكني. اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة مهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة للجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين. يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطعي بعلي ما لم ترد لي ينقطعي بك بغير آفة وكدري يا ذا البرايا والقدى والقدري. وصلي يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر. وصلي يا لطيف وتسلم على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد.

ni alayhi wasturi wasalliya wududu wa tusallimi ala allazi law saraftu balami bika sinina abidan lakabihi wa qutli bihi munal muntabihi sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali washkur bi jahi al azim umri wa biridaka rabbi kulli amri wa salliya nafi wa tusallimi ala nabi al ashimi al alami sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa jal bihi kulliyati bila darar nafan wa kulli bil hisani wad durar wa salli ya alim wa tusallima ala alladhi bihi aqudu al ulama sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wa hab li al ilma as sahiha bikuni ya man tukawwinu munan lam takuni wa salli ya latif wa tusallimi ala al nabi wasilati wa sullami sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali وليهب لطفا وسترا يشملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد وتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع وتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي ومن يقبلا به ولترفعها سعي إليك بالرضا يرتفعها وجل جميع سيئات حسنات وجل به حقائد مستحسنات وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقادت له مني القلام بك لحب ساتك الكريمة وساته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واحتري الأحسن في كل الآيات وجل حياتي به خير آيات وهب لي القرتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة وسل يا ميسرا عسيري مع السلامك بلا تعزيري على النبي المنتقى المفضلي والآل والسعب وكل فضلي يا منزلا أتى النبي ذكرا سل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا زي المزايا جاري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباتني خير خديم تاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سمي بلا تكلف ولا أنائي يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء سافيا وجل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته ما هو أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع علما يا من ييسر عسير الصلي وسلما على النبي المسلي سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي وامه توجه العيوب النحوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقامي يرفعي ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاة والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بغير السلب أبقى بقاء مغنيا أن تلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي
وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به كل يتيم موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه عيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا أنشفني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم ولتكفني طلب ما لم ترضى لي طلبه بحرمة المفضل وجلته الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلم وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رداك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسرب لغيري كل الضر لنحا قبل الوصول لي وقل منها وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نعبه وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رداه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في حزبه ما اشتهى وصل بالتسليم يا من زبى إلى سواي ما أسافا زبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وشل يبدر بأني راضي عنك وأن أشكر به أغراضي قل لي مواهب الكرام في الغرد بلا أذن ولا عدا ولا مرد وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر قليا وهب لي القرآن والمباهى وكل ما لي اخترته رباها وهب لي الأعداد للجنات وفي الجنان والتزد من ناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن الكدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرداء مع الكتاب يا واهبا وهب لي كتاب واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمتع أغنني عنها عسي وهب لي الرسوغ والتلاوة ولتكفني موانيها الحلاوة وجل مناجاتك إني أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد
salli wa sallim wal tubarik sarmada ala nabi dhil mazaya ahmada wa alihi wa sahbihi wa habli bishran bihi yaghbituni man qabli fika wa fihi shakiran wa alima wa baqiyan laysa yulaqi zalima wa habli al ajra wa habli naha wa awlini zikra wa habli rafa وصلي يا ملك والتسلمي على المقدم الشفيع العالمي سيدنا محمد

علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل مكاتب منافها له يا من على سبي العلا جهله بحرمة القرآن مني يقبل ما قد نويته وصلي قبلي وصلي يا ودود والتسلم على الذي ينهو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الوردة وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد والتسلم على الذي مهى الأسى والظلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا صمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه والتغري ما لم تحب لي لغيري يخرج وصل يا لطيف أني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل أني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود أني بالسلام على النبي المجتبى كافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وإنك جعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد أني أبدا وصل من على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وإنك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم أني في أبد وسلما على مزهزه الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاه وامه انتهى شقاوة لنحوي وجه مكاره مها بالمهو وصل يا لطيف أني بسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بغير صلبي في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وشر لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنى والسقى وصل يا هادي بلا انتهاء أني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد صراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى قلي وصل يا ودود أن جنابي على الذي مدحت بالإذناب سيدنا محمد وصلمي والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمه أني كلما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لعن به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء وآله وصحبه والإشرحاء صدري به يا مالكي ينشرها وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك السلمي وصل يا لطيف والتسلم على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منى تدوم يا من له تفضيل والتقديم والتمه آفات تغربي مها اليوم والذي رضيت لجمها واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استثر منها مسجلا وصل يا ملك والتسلمي على الذي مهى الأذى كالألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق

وصليا ودود ولتسلمي على النبي رجائي كل مسلم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليحقق الرجاء الدهرا وليشكر السر به والجهرا وصليا أكرم ولتسلمي على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة وجل كتابتي به معسلة وامهو مكاره به منغسلة ومن قلوب من أصاو ظنا بأهرج الذي كرهت منا وصلي يا طواب أكمل صلاح وسلما على الذي أبدي أولا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وتب علي توبة يغبتني فيها سواي سرمدا ووتني وصلي يا سلام بالتسليم على النبي ذي العلى المعلوم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي وليهب سلامة وعافية وجل حياتي حياة سافية وصلي يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصلي يا ميسر السعاد وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات وسكناتي وجعلنها بركات وجلب جاي مصطفى أعداتي تكرما كعمل السادات وجلب حق وجهك الكريم يا محتي المنات والتكريم في الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولا لي وسعبي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراء وعسل اللسان واليرع وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصلي يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلى سيدنا محمد وسلمي ولا لوسعب وللرفع كلمي وارفع عروفي بشكر وقبول وعيس الشيطان مني والقبيل وصلي وصلي من نصر مدى على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكرام قبلي وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قبل رضي قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم قبلت ذكرك الحكيم يا كريم يا أكرم من به رداءه أروم بارك لي اللهم للجنان في كل ما لي اخترت بامتناني لوجهك الكريم سق ما ساء بغير ساتية ومن أساء رديت أنك أبدا بلا سخط يا من يباهي بي من خرا وخط دممت السعي لسعي سابقين يا من يباهي بالكرام اللاهقين يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا يسرت لي جملة ما تعسرا ألا سواي لا أرى من خسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: وفي القلب من روانه ما أوكنه
1: دليل عم بينف صدار خبوره لمولاي حمدي راديا أنوش

0: موحدا وحول النصارى والبحور تمر هو الكنز والكبري توزاد لي هنا به تنتفي نار غدا وسبور
1: كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد.

قد جاء أنا منه منذرا صلاة تقيني سوء أعز وأسير على من بي قد جاء أنا